جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

الاثنين السادس من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصول.

أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت ار. من صبحكم بالخير وبندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنعيم. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال. على بركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد محمل بكثير من العناوين الماضية السابقة التي فيها الكثير من التطورات والكثير من الإيضاحات، وأيضا هناك بعض الملفات الجديدة التي تتراكم يوميا من مشاكلنا وهمومنا وأمورنا التي لا تنضم. نطوي الأسابيع ونطوي الأيام دون حلول لكثير من المشاكل التي تتراكم علينا عاما بعد عام، لأن المفقودون من رجال الدولة الذين يمتلكون القرار أصبحوا أكثر بكثير من الموجودين. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صاحبة طيبة بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدأ الأسبوع مع طقس صيفي يسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس التنين غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع توقع بتساقط بعض الرذاذ بالمرتفعات بشكل متفرق، خاصة بالمرتفعات الجنوبية.

درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 22 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 17 ولغاية 27 درجة، أما بالداخل فالحرارة عم بتكون من 19 ولغاية 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15-40 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60

إذن انطلاقة صيفية بامتياز لهالأسبوع، الأسبوع الأول من شهر تموز المستمر مع درجات حرارة تعتبر ضمن معدلات الموسمية، إنما نسبة الرطوبة هي يلي عالية مع بعض الشد بسرعة الرياح. أسبوع نتمناه مليء بالخير لجميع الأصدقاء المتابعين سواء في لبنان أو خارج لبنان.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 6 من تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. إيران تحرض على الرئاسة وواشنطن تدفع قدما الاتفاق، لجنة الإشراف جاهزة وأول انسحاب من الزوطرين. خروقات متواصلة ونتنياهو: حصلنا على الشرعية للبقاء على طول الخط الأصفر. رئيس بلدية رميش ينفي مزاعم نتنياهو بشأن بلدات لجنوب لبنان المسيحية. قاليباف لوفد الحزب في إيران: تفاهم إسلام أباد تضمن ضمانات للبنان. كذا عثر الجيش اللبناني على المفقودين في وادي سلوئي، دراجة وبقايا جثث وبقع دماء أنقذت حسن. دمشق لا تدخل لبنان من البوابة السنية ولا تزعج المملكة العربية السعودية. دعوة قاليباف إلى زيارة لبنان وتفقد الجنوب والضاحية: سياق عادي أو تصعيد وتحد. حزب الله يصعد مواقفه ضد الرئيس عون، وترامب يطلب تأجيل احتلال تلة علي الطاهر. البطريرك الراعي: نرجو أن تثمر المساعي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل وتقود إلى اتفاق يبعد شبح الحرب عن شعبنا. الرئيس عون: هذا إطار وليس اتفاقا مع إسرائيل، ولا يراهنن أحد على انقسام الجيش اللبناني، ولن أترك شعبي يموت. زيارة ماكرون إلى دمشق اليوم: دعم فرنسي للرئيس الشرع وتوقعات اقتصادية حذرة. كيف تهدد موجات الحر الانترنت ومراكز البيانات حول العالم؟ مصدر دبلوماسي للنهار: ضغوط داخلية تدفع إسرائيل لتصعيد مواقفها بشأن جنوب لبنان. سياسة نتنياهو في تغيير إسرائيل داخليا وخارجيا: هل نجحت؟ غيابات لافتة في الصلاة على علي خامنئي: انقسامات قديمة حضرت في مراسم الوداع. موجة حر ثالثة تضرب فرنسا، وضحايا موجات الحر في أوروبا يتخطوا 2000. ترامب سيجتمع مع زيلينسكي والشرع على هامش قمة الناتو.

الديمقراطية الأمريكية في عهدها 250، هل يصمد العقد الاجتماعي بين الأمريكيين؟

ثلاثة أبناء لعلي خامنئي يحضرون الجنازة ما عدا مجتبى وإيران. لا سلام مع أمريكا ولا اعتراف بإسرائيل. البرازيل خارج المونديال، وإنجلترا تتأهل بصعوبة بعد فوزها على المكسيك.

يرجحون أنها قادمة من الفضاء، أجسام غامضة على شواطئ أستراليا. وفي النهار كتبت راغدة درغام عن قمة الناتو في أنقرة اختبار القيادات والتحالفات في موازين وزمن ترامب. وكتب إبراهيم بيرم ماذا قصد الرئيس بري بدعوة الحكم إلى تسوية. إلى عناوين جريدة الأخبار. تشييع القرن ودا علي خامنئي، ما هو سر صمود إيران؟ اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي، 10 خطايا لسلطة مؤقتة على حساب وطن دائم. الخروقات الإسرائيلية مستمرة والجيش يفكك قنابل غير منفجرة في الجنوب. نتنياهو لا قيود أمريكية على عمليات قواتنا في لبنان. المفتن أحمد قبلان احذروا لعبة الجيش داخل الجيش. حسن فضل الله اتفاق السلطة منعدم الوجود، والنائب علي المقداد السلطة مطالبة بالتراجع عن اتفاق الذل والعار. طبيبة إسرائيلية إلى لبنان، النقابة والوزارة منعتا مشاركتها. الإنجيلية تعلق عملها في النبطي، نقل 1250 طالب وصرف 120 أستاذاً. التصدير يزداد والاستثمار يتراجع، هل تحسنت أوضاع الصناعة؟ أساتذة المهني نحو الاعتصام الثلاثاء، التعليم ليس مجالا للتجارب. مصر تحت صدمة الحرب، متاعب الاقتصاد لا تنقطع. تحذير يمني للسعودية، أي خرق لأجوائنا سيقابل باستهداف مصالحكم الحيوية. زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي يحذر من التخلي عن الإطار التنسيقي. عزوف شعبي قياسي عن التصويت، انتخابات الجزائر تجدد سؤال الشرعية. قاليباف قضينا على الهيمنة الأمريكية وقواتنا لقنت المعتدين درسا لا ينسى. كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز من مدمرة جديدة. عراقجي يؤكد دعم إيران الثابت للمقاومة في لبنان وفلسطين. بعد توقف استمر 5 أشهر، إيران وقطر تستأنفان الملاحة. الإعلام العبري، نتنياهو يسعى لاستثمار لقائه المرتقب مع ترامب انتخابيا. قاليباف التقى وفد حزب الله في تشييع علي خامنئي، السلام غير ممكن إلا عبر مسار إيران. الرئيس ترامب سيلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الأطلسي في تركيا. وفي الأخبار كتب محمد شقير عن إيران وولاية الفقيه من مؤسسات الدولة إلى القاعدة الشعبية. إلى عناوين نداء الوطن.
الجنوب أمام امتحان الإنقاذ، صيغة الإطار أو جحيم طهران. كوبر يطلق العد العكسي للتنفيذ الميداني لصيغة الإطار. غياب الدولة لا يعوضه الميكانيزم ولا النموذجية ولا العسكر الأوروبي. قناديل البحر تغزو الشاطئ اللبناني، فكيف نحمي أنفسنا؟ من جزع الكار، بلدة تجمع التاريخ والإيمان والطبيعة في مشهد واحد. رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة شقيف، نسيطر على المواقع الرئيسية فيها. البطريرك الراعي، لا يجوز أن يتحول لبنان ساحة لتصفية الحسابات.

بعد ضبط شاحنة الكبتاجون في الخليج، دهم لمعمل مفروشات في بريتال. السفير المصري عبد العاطي: الأولوية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. باس شكيان هدد بالاستقالة، كيف وافق مجتبى خامنئي على مذكرة التفاهم؟ برقية تهنئة من عون إلى ترامب، دعوة لدعم لبنان ومؤسساته وتعزيز الاستقرار. قائد الجيش يبحث مع قائد اليونيفل تطورات الجنوب وتعزيز التعاون. نتنياهو ينتظر ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي لبدء عمليات علي الطاهر. عون عن حزب الله: هني عم يخربوا لبنان ونحن عم نصلح. وزير الدفاع الوطني يشارك في مراسم التأبين الرسمية في طهران. أردوغان: إسرائيل المدمنة على الحروب تهدد استقرار المنطقة. استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في 11 من تموز. رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين ولن تتراجع. بوتين لترامب: موسكو وواشنطن تتحملان مسؤولية خاصة في حفظ الأمن العالمي. انطلاق مراسم تشييع علي خامنئي في طهران وسط غياب لافت لمجتبى. الشارع مهنئا ترامب: سوريا الجديدة تتطلع إلى علاقات مثمرة مع واشنطن. فرنسا تختبر رهانها الجديد على سوريا المحررة، ماكرون في دمشق اليوم. وفي نداء الوطن كاتب نخل عضيمي: يبكون في طهران ويهددون في بيروت، هل انتهى زمن فرض المعادلات؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: قادة إيران في جنازة خامنئي الرسمية وسط غياب خليفته وإبقاء أجنبي على رأس القضاء. طهران: تنفيذ التفاهم مع واشنطن ممكن. حماس بصدد حل حكومتها في قطاع غزة بهدف فتح الطريق أمام لجنة التكنوقراط. ماكرون في دمشق اليوم: الاستثمار يزاحم السياسة. بغداد ترفض حماية إيرانية لمطلوبين بالفساد. قاني زارها سرا بعد عراقجي والحكومة طالبت بالتزام القنوات الرسمية. أوبك بلس يقر زيادة 188 ألف برميل لشهر آب. تنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان يصطدم برفض إسرائيل والحزب. قاليباف: تنفيذ التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، تعليمات أمنية إيرانية لضبط رواية تشييع خامنئي. تساؤلات عن استقالة وزير العمل في الأردن ودستوريات نفاذها. وفد سوري يختتم زيارة لليابان للاستفادة من إعادة بناء هيروشيما. التطبيع الشعبي:
حاجز مصري أمام إسرائيل لم ينكسر رغم عقود السلام. الجيش الكويتي يفتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية. البحرين تحدد الأسبوع المقبل موعدا لمحاكمة المتهمين بالارتباط بالحرس الثوري. الجيش الإثيوبي يدعم الوصول لمنفذ بحري، خطاب للداخل أم تصعيد؟ رودريغيز: فنزويلا لن تشهد اضطرابات اجتماعية بعد الزلزالين. الحكومة الإسرائيلية ترفض حكم المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم وسائل الإعلام. أجهزة الإطفاء في جنوب أوروبا تكافح حرائق بدأ موسمها باكراً. آخر المقاتلين الفرنسيين في سوريا بضع عشرات بفصائل متناحرة. مصر تدعو لمراجعة أوضاع الإعلام عبر اجتماع سنوي. الاقتصاد العماني ينمو بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام. غضب في مصر مع غربلة موسعة لقوائم مستحقي الدعم. سنغافوري أنقذ 6 ملايين نحلة وتلقى 100 لسعة في نصف دقيقة. العثور على مقتنيات فضية أثرية تباع ب60,000 جنيه استرليني. البرازيل خارج المونديال على يد النرويج، ونيمار يعلن اعتزاله الدولي، وإنجلترا تتخطى المكسيك بصعوبة. وفي الشرق الأوسط كتب حازم صاغية عن أحساب وقوى وشخصيات بوصفها نذر الخراب المعمم. كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أبرز الأسرار؟ الوردي بالصحافة اللبنانية صادرة اليوم بعد ما نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. تسري شائعات عن إمكان إصدار الفاتيكان تعميماً يحيل البطاركة في سن 80 إلى التقاعد، أسوة بقرار تقاعد المطارين في سن 75 والمعمول به لدى الكنائس الكاثوليكية منذ زمن. وبالتشريع الجديد يتقاعد حكماً عدد كبير من البطاركة. شؤون فينيقية داخلية نحن لا نتدخل بها، قوانين كل واحد بيخترع القوانين اللي بتناسب طاقته، وإجمالا مفترض هيك يعني واحد بسن 80 يذهب إلى الراحة إلى التقاعد. أثار رفع صورة علم أمريكا على لوحات إعلانية في الذكرى 250 لقيام الولايات المتحدة الأمريكية في شوارع بيروتية عدة وفي المطار موجة استنكار عبر وسائل التواصل. فعلا صارت موجة استنكار لرفع العلم الأمريكي، بس المفارقة ما حدا شاف الشركة اللي قامت بهالفعل، هي الشركة تابعة لآل جمعة يعني صهر الاستيز، فإذا محور الحشاشين عم يلوم الآخرين فخلي يلوم الأخ الأكبر. أيمن وعلي جمعة هم القائمين بهذه الحملة، واللي طبعا بيحملوا الجنسية الأمريكية. يقول خبير سياسي وسفير سابق إن وضع المنطقة المعقد اليوم لا يقدم حلولا، وإنما قد يجمد الحروب والصراعات فقط. هيدي من أخطر الحالات، حالات لا حرب ولا سلم والاستعداد لمعارك قادمة، هيدي أقسى من أيام الحروب، عم نحكي اقتصاديا مش بس عسكريا وحياتيا. أسرار جريدة الجمهورية.

اعتبرت شخصية دبلوماسية أن تزامن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن مع وجود رئيس الحكومة الإسرائيلية ستشكل ضررا سياسيا ووطنيا للرئيس اللبناني في حال أصر ترامب على التقاط الصورة الثلاثية. ما بعرف كيف بدها تتظبط المواعيد لهذه الزيارة اللي صارت قريبة، وهل الضغط الأمريكي لالتقاط هذه الصورة سينجح؟ أشك بالأمر، لا زالت مقاومة الرئيس لهذه الصورة مستمرة. أشاد مصدر رسمي بالخطوات القضائية التي اتخذها مصرف لبنان ضد مسؤول سابق في إدارة المصرف المركزي وعدد من المصرفيين ورجل أعمال معروف بصفقاته المشبوهة، واصفا المبادرة بأنها أول الغيث لاستعادة أموال المصرف المنهوبة في حال تابع الحاكم الحالي الدعوى حتى النهاية. الحاكم قدم الدعوة، يلي بده يتابع الدعوة لغاية النهاية هن القضاة اللي بده يستلموا الدعوة. هو قدم، عمل اللي عليه، عمل الخطوة اللي عليه، مفترض القضاء يقوم بالخطوات يلي عليه. يشهد عدد من المناطق اللبنانية إشكالات محدودة ذات طابع فردي أو مذهبي، إلا أنها تبقى محصورة ضمن نطاقها المحلي فيما تطوق تفاصيلها ولا يفصح عنها وتحجب عن وسائل الإعلام. ما بعرف شو المزعج بالموضوع، مفروض نطلع نحكي بهالإشكالات يعني ونوسعها لحتى تصير إشكالات طائفية ومناطقية؟ لا برافو إنه عم يضبطوها ويحل حلوة. لك إذا على المونديال عم نعمل إشكالات، نحن كل يوم في إشكالات بخصوص المونديال، كيف بخصوص الحياة الطبيعية اليومية؟ الشعب مش كلجي. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. أفادت معلومات عن خطر كامن في طرابلس مع تناوي توجس بعض الأقليات من حركة نقل سلاح من سوريا إلى عاصمة الشمال، وذلك بهدف تسليح بعض الجماعات الأصولية، فيما يعمل الجيش على وأد أي خلل أمني أو تحركات مشبوهة قد تفضي إلى توتر مع أبناء الأقليات في جبل محسن وعكار. يعني خبرية وسر ما قاله أي طعمة، هيدا كله من باب التحريض على النجاح زيارة الوزير الشيباني الأسبوع الماضي. بلشنا من خبرية النقوعة ونقل سلاح ومجموعة، ما في حاضن لهالمجموعات وما في أي شأن من هالأخبار اللي عم تنحكى. يعني ما بعرف نيجي بينا ربيع الهبر وجماعته. إصرار على تشويه صورة المدينة، الله وكيلك. علم أن سكان القرى الحدودية جنوبا وتحديدا في المناطق ذات الغالبية المسيحية يواجهون صعوبات بالغة في التنقل نتيجة الإجراءات الإسرائيلية الصارمة المتمثلة في استحداث حواجز ثابتة وبوابات عبور عسكرية. وبعد الحصول على إذن مرور للوافدين من بيروت يتطلب موافقة الجيش الإسرائيلي. رجعنا لزمن الاحتلال الجميل كما يسميه بعض الممانعين، صار بدك أذونات وصار بدك تقطع على بوابات عسكرية، هيدي كلها انتصارات. لكن بحسب لبنان فايلز، أشرفت السفارة الإيرانية في بيروت بالتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية على عمليات انتقال الوفود التي شاركت في مراسم تأبين علي خامنئي، وقد شددت الأجهزة المعنية من إجراءاتها لضمان أمن ومتابعة حركة تنقل هذه الوفود في رحلتي الذهاب إلى طهران والعودة إلى بيروت، وذلك في إطار التدابير المتخذة على خط بيروت طهران. يبدو استثنائيا سمحوا بالطيران بالعودة بهالفترة لأنه كان يروحوا على العراق وبعدين من العراق على إيران بحكم أنه عندنا جنازة القرن، تشيع القرن مثل ما سموه. هذا التشيع لنا مع وقفة مطولة بالقسم الثاني إن شاء الله. إلى أسرار
نداء الوطن. استغربت مصادر سياسية أداء نائب رئيس الحكومة طارق متري ووصفه بالمتناقض، فهو من جهة يأخذ أدوار بعض الوزراء فيما يمتنع عن القيام بمهمة طلبت منه وهي تمثيل الحكومة اللبنانية في تشييع خامنئي. مش صافي الأمور بين نداء الوطن وطارق متري من لما تم تعيينه بدل ميشيل المر. إجمالا ما في أدوار لنائب رئيس الحكومة، ما له صلاحيات محددة، فبالتالي بيحاول محل ما بيرتاح، مش حابب يروح على إيران الزلمة، شو لكم معه؟

محتوي من باب حب الحياة. تم افتتاح الموسم الصيفي بالأمس بسور رغم الدمار ورغم الحاجة إلى إعادة الأعمار، بس من بابه هيانا عايشين وبدنا ندلع من صيف. فهذه الخطوة طبعا لم تكن لتأتي لولا تحرك الدولة اللبنانية، ولو بقيت الساحة المحلية ساحة تجاذب إسرائيلي إيراني. تحدثت مصادر سياسية عن رفض سعودي لأي محاولات لتعديل اتفاق الطائف وإعطاء الثنائي مكاسب سياسية مقابل تسليم السلاح، وذكرت أن قطر حاولت جس النبض من خلال أوراق أولية تضمنت بعض الأفكار والطروحات، إلا أن المملكة سجلت رفضا مطلقا لهذا الأمر. لا يخفى الأمر أنه القصة مطروحة من فترة بموضوع إذا كان في تسليم سلاح شو بتعطونا بديل، من غلي حقه لحتى تعطونا بديل ومزيد من المناصب والصلاحيات. إنما هذا الأمر منفوض من قبل أساسا أغلبية اللبنانيين المتمسكين باتفاق الطائف حرفيا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تقول مصادر إعلامية عبرية إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يحمل إلى واشنطن هدفا رئيسيا يتمثل في تعديل مسار التفاهمات الأمريكية مع إيران بما يضمن المصالح الإسرائيلية ومنع تثبيت أي ترتيبات تقيد حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان وسوريا أو تلزمها بانسحابات لا تقابلها ترتيبات أمنية تراها كافية. وتضيف أن نتنياهو سيطلب دعما أمريكيا لتثبيت القراءة الإسرائيلية لاتفاق 26 من حزيران، بما يجعل تنفيذ التزامات الجيش اللبناني شرطا لأي انسحاب إسرائيلي مع الاحتفاظ بحق استئناف العمليات العسكرية. يعني شو اخترعت البارود؟ لا، صارت معروفة المعادلة، الأرض مقابل السلاح، لن يكون هناك انسحاب دون تسليم السلاح غير الشرعي للدولة الشرعية.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمية على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتم عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدول العميق وجعد جية الحشاشين الشتامين النقيقة.

بداية الأسبوع بتكون عاجقة بالعناوين ما بين السياسة والأمن والاقتصاد والرياضة والمونديال، الأجواء التفاوضية، تشيع القرن، ما بعرف كيف سموه تشيع القرن، ما بعرف إذا قصدهم على هو اللي عم يشيعوه قرن بحد ذاته. لذلك دائما الاختيار ببداية الأسبوع بيكون بحاجة لكثير من الدقة لحتى تختار أبرز العناوين 3-4 اللي بتقدر تحكي فيهم بالبرنامج. وطبعا نحن اخترنا عناويننا لليوم ما بين احتدام المعركة، كل له معركته وكل معركة إلى ميدانها. احتدام المعارك الخطابية أو الكلامية والهجومات ما بين فريق الدولي وفريق الدولي يلي كل أسبوع عم يرتفع عن آخر، وبعدنا واقفين عند نفس النقطة بين رفض الاتفاق أو القبول للاتفاق، ومتى سينفذ أساسا هيدا الاتفاق يلي كان من المفترض يتنفذ من أسبوع. شو تفاصيل هذا الأمر مع الكلام علي السقف يلي أدلى به مرة جديدة فخامة الرئيس رح بيكون محور الفقرة القادمة. على هامش تشيع القرن لدام ظله، كان دام ظله الوارف هلا راحوا وظله، فالمشاركة اللبنانية، المواقف الرسمية، المواقف غير الرسمية، عدم مشاركة مجتبى، ملاحظات حول هذا التشيع الذي أخذ الكثير من الضجيج الإعلامي وأيضا على مواقع التواصل كمان إلنا مع وقفه. مقال اليوم بين العناوين أيضا اللي بعدها مستمرة رغم أنه قطعت الزيارة للوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أبو عائشة إلى طرابلس، إنما ارتداداتها لم تنتهي وتحليلاتها لن تنتهي، رح تبقى مستمرة لأنه كله عم يحاول أنه يوسع ويخذها على طريقه. أما الفقرة الأخيرة فطبعا إطلالي على أبرز ترندات السوشيال ميديا، والأبرز خروج البرازيل على يد النرويج من كأس العالم بالأمس بعد هزيمة مستحقة. لا نحن ظهرنا ما خسرنا إذا بتريدوا، يعني مشان بس اللياقة، يعني نحن ظهرنا ما خسرنا. بتفرق يعني بالحجة فدوات جزء ما علمتنا هيدي الجملة، هلا لما بدل ما نحن ما نزحنا نحن خسرنا، ما نحن ظهرنا فنحن كمان بخسرنا، نحن ظهرنا هيك من البطولة ما حابين غير عدد خمس بطولات دجران ما بدو مين يوصلوا. طبعا ليلة حزينة على عشاق السامبا وفلول الألمان اللي كانوا مبسوطين ما بعرف على شو، يعني بقلكن عن تحكوا آخر ناس بحلوا تحكوا، ثلاث مونديالات عم تطلع من الدور الأول. صحيح انتو ربحتوا على كرواسان، صحيح اخر ناس ممكن يفكروا يحتفلوا ويشمتوا هني فلول الالمان اللي بهدلوا وقالوا باي على يد الباراغواي. على كل اجواء المونديال وبعض الترندات من عالم السوشيال ميديا رح بكون موجودة معنا بالفقرة الاخيرة. قلنا لكم كل معارك وكل معركة لها ميدانة، الميدان التفاوضي، الميدان السياسي، الميدان التخويني، حبلات التخوين والتشويه يلي عم توصل لعناوين قذرة جدا. قال لك عون للعدو ذل للبنان، هيدي مقدمة دكانة المنار كانت لمهاجمة رئيس الجمهورية، صار عون للعدو وذل للبنان. مع أنه نحن شايفين بأم العين أن من يرفض الاتفاق هن إسرائيل وإيران، جماعة إسرائيل وجماعة إيران اثنينتهم يلي عم يماطلوا بتنفيذ الاتفاق، فعم نشوف مين اللي هو عون للعدو وعم بيساعدوا على إفشال الاتفاق يلي مضوا عليه غصب عنهم من بعد الضغط لترامبي. وشفنا سابقا بمراحل عديدة مين اللي فعلا بيعاون العدو، بيقدم له دايما الذراع على حتى ينفذ أعماله، ودايما متفق وياه على خراب البلد.

بالطبع أسبوع بانتظار كثير من التحركات بداخله والاجتماعات، والانطلاق مفترض بهذا الأسبوع لتطبيق اتفاق الإطار من الزوترين وصولا إلى المناطق اللي تم الاتفاق عليها، إذا لم تكن هناك مزيد من العراقيل، سواء العراقيل من العدو الغاشم أو من العدو الإيراني وأزلمه.

إذا كان لكل معركة مفرداتها وأدواتها وميدانها، فنحن كمان ميداننا الرد على هذه المعارك وعلى هذه الأوهام والأضاليل التي يسير بها ويروج لها دوما محور الحشاشين.

لازال الانقسام واضح للعيان في المواقف السياسية والإعلامية حول اتفاق الإطار اللي تم توقيعه بواشنطن بين الجانب اللبناني وجانب العدو الغاشم. رغم كل الإيضاحات يلي صارت سواء من خلال الإطلالات الإعلامية والمواقف اليومية لفخامة الرئيس اللي أخذ هو دور المدافع الأول عن الاتفاق ومصر على الاستمرار والسير به، رغم كل موجات وحملات التخوين والتطاول يلي عم تصير عليه والتكازو، يعني كمية التكازو والتضليل يلي عم يتم فيها التلاعب بمفردات ومصطلحات واردة بهذا الاتفاق من أجل تبيان وكأنه لبنان تخلى عن الجنوب وتخلى عن الضحايا ولا يريد محاكمة إسرائيل، وكل ما يهمه أن يكون لاهفا خلف اتفاق مع العدو الغاشم. رغم كثرة الإيضاحات والاجتماعات اللي عم تصير بأسر بعبدة والزيارات من أجل توضيح للناس اللي بدأ تفهم ما هو غير واضح، إلا أنه هذا الانقسام بعده ماشي والحملات بعدها مستمرة. شو بده حزب الله؟ هيدا السؤال يلي سأله رئيس الجمهورية بشكل واضح جدا من حوالي اليومين لما كان عم يستقبل الأباء الرهبانيين وغيرها من الوفود، وكان عم يحكي بسقف عالي وبصراحة ويسأل الأسئلة اللي عم تسأل الناس، أنه أنتو شو بدكن؟ نحنا عم نصلح وهن عم بيخربوا، نحنا عم نحاول نكنس الوسخ يلي أفاروه وهم مصرين على الخراب والدمار. هيدي اللغة يلي كانت مفقودة من فترة طويلة، ويمكن اللي الناس كانت من زمان عتبين على الرئيس اللي كانت مسيرة الوضع وعم تطبطب على الطائفة المجروحة وتسير وتحاول تفوض، رغم انه عارفين تماما انه هيك عقليات رجعية وهيك فكر ضال منحرف لا يأتي بالتفاوض، ما بيجي الا بالدعس. لناخذ بعض الكلام الذي قاله الرئيس واللي طبعا يأتي استمرار للتصعيد ردا على الحملات بس بردود عقلانية، يعني بردود تسأل الأسئلة المعتادة. يؤكد الرئيس استمراره بالتفاوض حتى الرمق الأخير، واللي عنده طرح آخر يتفضل ويقدمه. وسأل عون شو المطلوب أعمل؟ شو بده حزب الله؟ يعني ما بده تفاوض؟ يعني بده نيني أقعد بالقصر الجمهوري اتفرج؟ إيه لا، ما رح أقعد اتفرج على شعبي عم بيموت. ورجع وسأل شو بكن؟ يعني عم تقتلوا حالكن؟ عم تروحوا أجيلكن؟ أنا ما رح اتفرج، ضميري ما بيسمح لي، أنا مؤتمن على هالبلد، ولذلك اتخذت خيار التفاوض والدبلوماسية للحرب يلي دفعنا ثمنها غالي جدا ولا نزال. ولا مرة بيتابع الرئيس إلا ما كان الحزب عم يعمل حرب، ولا مرة السلام عنده كان أغلى من الحرب، هني عم يخربوا لبنان ونحن عم نصلح. وحتى كان عم ينقر على دولة الاستيز البلطجي اللي وصف اتفاق الإطار بالفتنة، فبيقول عون لزواره اتخذنا خطوة لتخفيف الخسائر فاتهمنا بعضهم بأننا خونة، وزعم الآخر انه هالصيغة مشروع فتنة، وانا بقول من حقك الطبيعي انه تعارض الصيغة، لكن لا تتهم بأنه مشروع فتنة، فانا ما بمشي مع حدا للهوية ولا لخراب لبنان، أنا عم حاول أنقذك وساعدك، واللي عم قوم فيه هو لأجلك ولأجل الوطن ولأجل بيئتك تحديدا يلي عم تدفع الثمن الأغلى منذ عام 1969 بالجنوب. كما أكد الرئيس أنه من موقعي وإلى جانب بأكفرية اللبنانيين ما فينا نوقف متفرجين على كل أهوال الحرب، بينما فئة صغيرة لا تريد ذلك وباعتقاده أنه يمكنها أن تنهي الحرب بالميدان. الكلام وهذه الإجابات التي يعتبرها البعض عالية السقف أو ردا على الحملة التخوينية التي بدأتها المنار والأخبار والميادين وكل الأبواق والجيوش والزواحف الإلكترونية والحشرات المنتشرة تنشر السموم والفتن والفتنة، هيدي الفتنة، هاي الفتنة هي ذاتها يلي بيتحدث عن الأستيز، بس طبعا هودي ما بيشوفهم، لدرجة اتخيل انه مقدمة المنار لعدة ايام بتقلك عن الرئيس هو عون للعدو وزل لبنان. هيدا كله كل هالاتهامات فقط لانه قرر انه يحمي الدولة اللبنانية وهو اللي يفوض باسم لبنان
كدولة، وهيدا حقه الشرع، هيدا حقه الطبيعي، هيدي الدستور اللبناني هيك بنص أن الرئيس هو من يفوض، لا مش عاجبهم الوضع. بينما يريدون أن يكون لبنان على الورقة ورقة إيرانية على طاولة التفاوض، أو بيفوض الأخ الأكبر، معلش هو كان عم بيفوض بال2024 وعمل اتفاق إزعان وزل ما بعد زل، وهو اللي وقع على حرية الحركة ومضوا بنود غير مرئية بالورقة الأمنية السرية، هيدي كلها كان ماشي حالة لأنه هن عم يعملوها، بس إذا حدا غيرهم عم بيفوض يا غيرة الدين. رح أرصد أي شيء من المواقف، يمكن باستثناء بس الموقف اليومي المكرر، الجعدانات للمفتن أحمد قبلة. ما في مفتن مثل هالرجل بكلماته اليومية يلي فيها سم، سم قاتل. قال لك لا لجيش داخل الجيش، أنه إذا بكون تمرنوا فرقة كرمال هي يكون عم تستعد لنزع السلاح غير الشرعي، فهذا اسمه جيش داخل الجيش، بس نعم لدولة داخل الدولة، نعم لميليشيا بتسيطر وبتبلطج على الدولة. شوفوا هل أتصاروا حريصين على التبخ؟ إذا حريصين على الجيش كنتوا تفضلوا مثلا قبلوا بالخطوة الأولى بدل التمنع. وما بنسمع هيها طلت علي الطاهر، سامعين فيه؟ عم تسمعوا كل يوم فيها، يعني حيموت النتن الإرهابي، بده يعمل هالعملية ويسيطر على التلة. وطبعا لولا الدبلوماسية ولولا الاتصالات اللبنانية الأمريكية والضغط الترامبي على نتنياهو كان كفى المعركة وما فرقاني معه. كل يوم بيقول يلا جاهزين للمعركة وناطرين الضوء الأخضر. إجا اقتراح من الدولة إنه خي سلموا للجيش، شيلوا هالضباط الحرس الثوري وما تبقى من مقاتلين من هالتلة بدل ما يروحوا أتلب الاقتحام اللي صاير صاير، وسلموا للجيش. رفضوا. بنفس الوقت بيطلعوا بيدعوا إنه عم يدافع عن الجيش، وإياكم والمس بقيادة الجيش، خط أحمر ولا جيش داخل الجيش. بس معلش دولة داخل الدولة، معلش ميليشيا إيرانية عصابة تسيطر على البلد وبدها تمشي الجيش، بدها تمشي البلد كله على كيف، هيدا معلم مسموح، هيدا ساعتها لا ينتقص من السيادة طالما أنت عم تبذر أفرع وميليشية إيرانية، هيدا كله ما بينتقص من السيادة أبدا، هيدا كله حلال زلال، لأنه إحنا مجرد محافظة إيرانية مثل ما كانوا يعتبرونا محافظة سورية أيام الاحتلال الأسدي. فطبيعي انه رئيس الجمهورية يطلع بهذا الكلام ويرد عليهم بالمنطق انه خي انتو شو بكن، انتو فهمونا شو بكن، يعني ما شو المطلوب على قولة الاخت الفاضلة هيفا وامي. شوف كمية التزوير مثلا، خد عندك البند 13 يلي نفخ وقفانا فيه، البند 13 وهذه الدولة الخائنة العميلة، عم نحكي عن البند 13 من اتفاق الإطار، هيدي الدولة يلي تنازلت عن محاكمة إسرائيل. هو مع أنه ترجمة واضحة جدا بس إني ما بيفهموا عربي ولا بيفهموا إنجليزي ولا بيفهموا، إني بيفهموا فارسي بس، إذا كانوا بيفهموا أساسا يعني، بس إني بيفهموا اللغة الفارسية. عادي جدا أي بلدين بيكونوا عم يتفاوضوا بمرحلة التفاوض بيعلقوا أي دعاوى على بعضهم البعض. ما هوليك كمان رفعين دعاوى على لبنان بحكم أنه في ميليشيات إيرانية بتتحرك على أرضه، باعتراف الحرس الثوري، باعتراف كاليباف بالقاف ولا بالكاف مثل ما بكون. ما هيدا شيء طبيعي لما بكون دول عم تتفاوض مع بعضها بتعلق، اسمها تعليق المحاكمات وليس ألغاء. هن أخدوها ألغاء وطبعا روجوها، وحشرات إلكترونية وجيوش مندفعة كلها بتروح بدون لا حدا بيقرأ ولا حدا بيتابع ولا حدا بيفسر، خلص تفشوا وشوف ما مثل ما هو. انت تعطيه الاوردر هو خلص ضيري بيطلع بجعدن على كيفك. حملت وطبعا منهم من جماعتنا يعني يلي بيفوتوا معهم باللعبة، هذه الدولة القذرة التي تنا، هيدي الدولة ايه والله، هي الدولة هيدي، هي الدولة العكروتة هي اللي راحت فتحت الجبهة، وهي اللي راحت فتحت اول اسناد وتاني تيسنة اسناد، وهي اللي تفاخرت بالامر انه هذه دماء سأرا للدماء الزكية، وهي اللي جابت الاحتلال، وهي اللي جابت الخراب والدمار، وهيدي الدولة القذرة هي اللي شردت العالم. شايفين هالدولة المجرمة هاي اللي بتاخد قرارات الحرب، تروح بتعمل حروب وبتتخبى بالملاجئ، يا عيب الشوم عليا، شيء لا يصدق والله العظيم، شيء لا يصدق يا خي، تزوير للحقائق قدام عينك، يعني شغلات عشنا تفاصيلها
ومناشداتها وتدخلاتها واقتحام الاستيز للمشهد. قال لك عندي حزب مستحيل يتدخل بالحرب اللي عم تصير بإيران، ورجعوا وتخوزقوا وخلوه يطلع صغير قدام العالم وقدام السفرة، وفاتوا بالحرب وطلعوا بيان رسمي قال لك سأرى للدماء الزكية، نحن لا بعدنا مصرين نحن عم نعمل حرب استباقية. مع أنه مفهوم الحرب الاستباقية بالعالم كله أنه أنا بتغدى فيك قبل ما تتعشى فيني، هل قد تفسيره بسيط؟ إلا أنه نحن عملنا حرب استباقية تسببت، مش نحن رحنا على الجليل، هن إجوا احتلوا من عنا 10 كيلومتر. حوالي 7-10% من الأراضي اللبنانية صارت محتلة، وهي بندمكن علي الطاهر بتحب الجيش هلاد أنت متمسك فيه ولا تفضل كنت تعطيها المهمة، خلي يبين أنه هو أدى وهو جاي عم ينقذ الموقف بدل المعركة القادمة. لا منرفض، نحن منسلم سلاح للإسرائيلي منخليه يفجره بس ما منسلمه للجيش اللبناني، منسلم الأنفاق للجيش الإسرائيلي يلي عم يفجره ويحدث انشقاقات في بلدات عم تنشأ بالنص، معلش ياخدها الإسرائيلي بس ما ياخدها الجيش اللبناني. بس ما تظهر من باب التقية طبعا ومن باب الدجل والكذب والضلال فكر ضال منحرف أنه نحن بقى قلبنا على المؤسسات وقلبنا على الدولة، ويوميا منهدد بتقسيم الجيش، يوميا منهدد بالحرب الأهلية إذا قرر هذا الجيش أنه يقوم بمهامه ويدعس على كل ميليشيا غير شرعية. منون اللي بيكون عون للعدو ساعتها لما بتقعد بتشوف كل هالأمور هاي وكل هالكذب والدجل وكل الحروب والخراب والدمار والإسناد ورهن البلد لمشاريع خارجية، وكل مرة منوقعوا بورطة أكبر من التانية ووصلنا إلى مستوى ومنحدر اقتصادي وأخلاقي وأمني مش مارق فيه البلد قبل هلأ، مين اللي بيكون عون للعدو؟ مين اللي عم ينفذ مشاريع العدو بيكون؟ يلي جاي عم يحمي ما تبقى من البلد، يلي عم يحاول يحرر بلد بالدبلوماسية، كل مقاومتكم من وقت اللي تظهر مشروع المقاومة لغاية الآن هل حررت شبر من الأرض؟ وين الشعارات السابقة؟ بنرجع بنسترجع لكم إياها؟ وين سنصلي في القدس؟ صار الانتقام للمرشد بالتشيع بالمشاركة بالتشيع، بنرجع بنذكركم بكل الشعارات القديمة اللي رفعتوها واللي كلها عبارة عن جعدن وكذب ودجل؟ هلا صارت الدولة اللي رايحة عم تفاوض لتحاول تحرر بالدبلوماسية وتبني علاقات جيدة بتأدي للانسحاب وبتأدي لعودة الأراضي، والبداية بتكون من الزوطرين مثل ما شفتوا، صار هي عون للعدو زل لبنان. والله ما حدا زل لبنان غيركن، ما حدا زل لبنان واللبنانيين غيركن، ما حدا زل البلد وزل الشعب وخليه يوقف بالطوابير وخليه مشرد غيركن، ما حدا قعد الناس بالمدارس وقعد الناس خلاها تنام بالطرقات وتقضي رمضان على الطريق ورايحة جاي بالشنطة بنزوحة غيركن، أنتم ذل لبنان ولبنانيين وبيئتكن، بينما الاحتكام دائما إلى الدولة يرفع من شأن الكل لما الكل بيكون مؤمن بالوطن ومؤمن بمنطق الدولة وليس بمنطق البلطجة والميليشيا. فطبيعي جدا أن يكون الرد على كل هذه الحملة من الأضاليل والأكاذيب رغم كل الإضاحة، كل يوم كل يوم بيوضح، كل يوم صار عم يطلع يحكي الرئيس وهو اللي مستلم الملف، إن رئيس الحكومة شوي بيوضح بس هو اللي أخذ هذا الملف بصدره بيطلع بيقول يا عم هذا اتفاق إطار، تركونا نجرب نشوف المنطق، انه يا اخي خلوا الاسرائيلي فشلوا، وصلت معه يقول له اتركوا الاسرائيلي فشلوا بس ما تطلعونا نحن قدام المجتمع الدولي وقدام الرئيس الامريكي انه نحن اللي فشلنا ونحن منا قد حالنا، لحتى مروا بعدين لسه على امور اقسى، سفي الفصل السابع وسفي قوات دولية، لانه القرار متخذ وحياة عيونكم القرار متخذ، والله لو بتدلوا تنطنطوا من هلا للصبح القرار متخذ، وهي شوف اليوم هلا بانتظار استقالة حكومة حماس تقديم استقالتها نهائيا، قد ما راوغ وقد ما طلعوا اخر شيء ما في بقاء لتلك الميليشيات بالتكاكين، ستقفل وسيكون الكلام للدولة واللي ما بيقبل القطار بيدعسه. طبعا لما عم يسأل الرئيس شو بده حزب الله هو عارف شو بده، ما هو عارف بس هو عم يفسر للقاعدين وعم يفسر للناس انه خي نحن هيدا طريقنا، نحن عم نكنس الوساخة اللي عملوها، نحن عم نحاول نصلح ما خربوه، مش نحن اخذنا قرار الحرب غيرنا اخده ولا اجندات خارجية، فكل اللي عم نقوم فيه انه عم نحاول انه ناخد المبادرة، لا نقدر
ننقذ ما نستطيع إنقاذه، بينما هناك عصابة بالبلد تصر على أغراق البلد كله على بعضه من أوله لآخره بالحروب والمشاكل فقط لجعله ورقة إيرانية تفاوضية.

0: والله مشكور يعني بما ايه فخامه الرئيس على هذا الكلام على هذه الردود. هذه اللغه اللي بدنا من الاول تستخدمها. شفت انه من كل اللغه اللي كنت تستخدمها قبل والطبطبه والطائف المجروح حبنا نطول بان علينا هذا كله ما بيجيب معه النتيجه. هودي ما بيفهموا الا بهاللغه.
1: بيك سرق البلديه وكشفوا بي
2: ولك بس
3: ولك احلي شيء.
4: أنا مين؟ 20 سنة بيك وزلمه ما طلعوا معي راس. هلأ بدكم تطلعوا راس؟ أنا جاي ربيكم.
5: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا. حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: عيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان، وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي، لوين هربتي؟
1: عم بتمشى هون.
2: سيدنا انا من اول ما شفتها عم تتمشى هيك مثل السواح قلت الله يسترنا.
1: لا شو في؟
0: قتلتيهم ببعضهم وشو في كمان؟
1: صحيح؟
0: يعني ما معي خبر بشي.
1: ليش انت معك خبر بشي؟
0: انا؟ واحد يحطها بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المخفر المخفر.
1: إلا يكون شي مخفر من برا.
0: قولي لحالك يا جماعة، هيدي هي؟
3: هي
4: هيدي هي أصل المشكلة.
0: شفتي؟
1: أنا شفت إنه مزعلين، قلت بصالحهم تا يصلحوا لي العربية.
0: وشو قصدك؟
1: أنا جاي من القصد الطيب.
5: ولك يا عمي في مشكل، في ناس هجمة على ناس.
0: إيه مزبوط، ما زال في مشكل، في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟
3: زيون.
0: علقتي علقتي، قتلتيهن وخلفتيهن كلهم شهدوا ضدك.
1: مش مزبوط، في غلط.
0: غلط شو؟
1: مين المحقوق؟
3: أنت.
1: مين المحقوق؟
3: أنت.
1: فازن انتم مش مقتلين، انتم متفقين؟
3: مقتلين ورح نتجابه.
1: يا حراس في لخبطه بالحكي، في حدا عم يغلط.
2: مين عم بيغلط؟
1: انتم عم تقولوا لاهالي مختلفين.
0: ايه مزبوط.
1: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكله.
3: ايه نعم.
1: فازن يا حراس، الاهالي متفقين، واذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، واذا انتم مش غلطانين بيكونوا هني مش متفقين، واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكله.
0: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتم غلطانين، إذا أنتم مش غلطانين بتكونوا هني مش متفقين، وإذا هني مش متفقين بتكون أنا مش سبب المشكلة. إذا كانوا متفقين بتكونوا غلطانين، إذا مش متفقين إذا كانوا غلطانين، لك إذا مش متفقين بتكونوا خلاص خلاص بس صار لازم نحقق.
6: إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟
5: إيه مزبوط، بنضرب بالأول وبعدين التحقيق.
1: يا شويش اسألوا الأكترية، ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بتقاتلوا منشطين وبتكونوا أنتم استعديتوا لهم بهالليل.
2: بس انا بكره مشغول ما بقدر. شو
0: هلا انت شو؟ لا شو في بكره؟
2: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق. شو
0: ايه مزبوط معك حق، بس هون ابدا الخناقه بكره، وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان. الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكره الهويه.
1: كلنا بدنا نخانق.
2: انا ايدني من تعت، ايدني من هلا.
0: لما انت بدك تخانق فوق،
2: انا بطلع بخانق فوق بكل كفان وبيجي.
0: عافيك.
7: اذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، واذا انتو مش غلطانين بيكونوا هني مش متفقين. ويا لطيف الادب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
7: لا امل بذلك.
1: ايه بلاها، بلشت تروق البلد.
7: بتروق بتروق، هلا كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضيين لحدا.
1: نيالك انت ما بتعلق مع حدا.
7: امبلا بعلق انا والمرايه. وليه؟ وليه واحد واطي انت؟ وليه واحد سكري انت؟ شو؟ العمى بستين قلبك هسه؟ لا ولا كلمه. بشرفي ادمي حابسه بهالمرايه، بتمرجل علي بسبه، صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني، وساعة اللي بدي ضبه بجيتي.
1: لأنك صاحي ولأنك دايخ قاعد معي وقاعد بالمرايه.
7: ولو بيت الضيق بساعة لصديق، كيف لو كان البيت ساحة؟ أنا من هون لهون وأنت من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.
8: كانت مثل هلأ تفتح الشباك وتسهرني.
1: كان مثل هلأ يفتح الشباك ويسهرني.
8: عمروا بيناتنا حيطان،
1: الغيم طفي النجمة،
8: دبلة الورد بالمزهري،
1: ردلي محبس الخطبة،
8: بغنيلك وهالليل بيغني معي، وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي، ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق، بلكي يا أيام العتيقة بترجع.
1: لا أنا ولا أنت عدنا راضين، اتنيناتنا الظاهر علينا مغيرين، هو الحكي هو العتب هو الزمان، ما عاد هلأ فيك تعرف ذنب مين.
7: اتفضلي روبصوا.
9: ساعة صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الله الله الله الله.
1: من العالمين البارز والاخذ كتير من الضجة طبعا ما سمي بإعلام الحشاشين بأنه تشييع القرن، قالوا مراء دايما بالمبالغة بالألفاظ، فعدوا تشييع علي خامنئي الذي قتل منذ 4 أشهر على يد الأمريكي اللي رجعوا فوضوه قعدوا هني وتباوسوا مع بعض. من بعد ما أخذوا إذن ترامب لإجراء التشييع، إذا كان في جزء من الأساس التشييع الممتد لمدة 6 أيام مثل ما صرتوا بتعرفوا جميعا، والذي سينتقل بين المدن الإيرانية وبعض المدن العراقية، حشد محاولة تحشيد، محاولة جلب كثير من العالم، تصوير وكأنه الإيرانيين زحفوا لوداع قائدهم الملهم، وإطفاء هذه الصورة البلاغية المبالغ فيها بتسمية سميته بتشييع القرن، رغم أنه قرن له عدة مفردات ومصطلحات وتفسيرات كلمة القرن. يعني نحن مقتنعين أنه قرن ونص. خلينا على هامش هذا التشييع ناخذ بعض الهوامش التي سجلت. نبدأ من المشاركة اللبنانية الرسمية يلي الناس كانت عم تستغربها انه كيف بيروح وزير الدفاع بيشارك، رغم انه هذا شيء طبيعي، يعني بالنهاية الدول معظمها شاركت، لانه اللي مش قاطع علاقات دبلوماسية، نحن ما قاطعنا العلاقات الدبلوماسية بعد، نتمنى، انا بتمنى انه تكون العلاقة مقطوعة نهائيا مع هيك دولة ارهابية وهيك نظام مجرم، بس انه نحن كدولة بعد ما قاطعنا العلاقات، فطبيعي جدا أن يكون هناك مشاركة بالتشييع، والاختيار كان لنائب رئيس الحكومة، إنما هو اللي رفض، فتم اختيار وزير الدفاع، وبالتالي مشاركة طبيعية جدا، ما بدأ كل هالهجمات. أما المشاركة غير رسمية فطبعا حجت الوفود من لبنان بالسفر والدموع والبكاء، وهذه كانت من أبرز الملاحظات اللي الناس لاحظتها، سواء وفد العصابة الصفراء أو الباقي الأيارني، طبعا قادة السنة اللي كانوا موجودين، الزعماء السنة العظام يلي راحوا، عم نحكي عن علي حجازي وشو اسمه التاني هذا، والله منسى اسمه

شاكر البرجاوي سيد كمال الخير الحاجة بقى هودي اللي راحوا كل وزرفوا الدموع. شوفوا الدموع اللي عم تنزل من عينهم، هودي هن زيتهم. تتذكروا اللي عملوا شرطة المشاعر، اللي صار أي حدا راجع على بيته أو زعلان على أهله اللي ماتوا يطلعوا يهجموا دغري مباشرة إنه يا لطيف أنت تساهم بوهن المعنويات لدى الأمة وأنت ما لازم تزعل أي حدا. تذكروا عملوا شيء اسمه شرطة المشاعر، أنت ممنوع تزعل، ممنوع تبكي، بينما هن عادي بيروح هونيك بيتبكبك هونيك في دولارات في قبض في معاشين، فمعلش قد ما بكينا قد ما بتعلى بعدين الرواتب. مسموح لألن ما لا يحق لغيرهم. اوعى ناس ممنوع تزعل على بيتها، ممنوع تزعل على ولادها، ممنوع تزعل على أرضها، ممنوع تزعل على مكتبتها، أنت ممنوع في شرطة مشاعر جاهزة لحتى تقمعك، بينما هن يفاخرون بالدموع التي فرفوها من أقماطي لباقي الدجالين يلي سافروا ضمن الوفد الحزبي أو باقي الأيارين اللي راحوا في. شفتوا الصورة الشهيرة الفيديو؟ يعني في واحد منهم حمي فصه تقريبا كان بعد ما تحمس يعني. علي حجازي أدى التحية رئيس حزب الرأي، رئيس حزب الرأي بتعرفوا العظيم والحشد الشعبي اللي وراه، فطلع وأدى الرأي أدى أمام من هول الحزن. يا أخي حزينين هني، مسموح لهم يحزنوا، المشاعر لألن مسموح تتحرك، بينما مشاعر العالم ممنوع. أنتوا مدفوع حقكم، ممنوع تزعلوا، ممنوع حتى تعبروا عن مشاعركم أو ما يختلج في نفوسكم وصدوركم، لأنه برأيهم هني دافعين حقكم. من الهوامش أيضا اللي تم تسجيلها غير قصة الوفود المضحكة يعني اللي راحت والحزن، شفتوا الفيديو اللي انتشر لعباس عراقجي وقاليباف؟ يعني عراقجي عم يطلع فيه لقاليباف وعم يقول له شبك هنصدق انك زعلان، هو مش مصدق حاله على الزعل، دجل على بعضهم للبعض، طقية حتى على بعضهم. وباستمرار لتجارة الدم والدين كانوا عم يستخدموا آيات القرآن الكريم، عاملين بلاي ليست. الوفد السعودي له آية قال لها مغزاها قعدوا يفسروها، والوفد التركي له آية، وفد العشائر العراقية له آية، كل واحد قال عاملين له آية، عاملين بلاي ليست انه كل واحد نقيله الآية اللي بتناسبه واللي عم يوجهوا له الرسالة من خلالها. الله الله على المزاج الرايق. وكأنه حولوا آيات القرآن الكريم العظيم إلى بلاي ليست بيستخدموها بتوجيه الرسائل السياسية من باب تجارة الدم والدين المعتاد. اتذكروا أنه الانتقام شو بالمشاركة، هيك قالنا قاليباف، قال لهم شاركوا أيها الإيرانية، شاركوا أيها الأيارين العرب، لأنه هيك منكون عم ننتقم لمقتل المرشد دام ظله الوارف. يا ريت والله لو عارفين هيك ما كنا نكبت من عندنا هالست صواريخ سقرة للدماء الذكية، كنا فتحنا لكم 100 مندب و100 لطميات و100 عزا ووفرنا حالنا هالحرب واللي ضحيتها أكثر من 17 ألف بين قتيل وجريح وخراب ودمار واحتلال واسع. ولا لا صحيح، نحن مدفوع حقنا، نحن عادي دمنا رخيص بنضحي كرمالهم، هيك مفترض، بينما هن بيسألوا من خلال التشيع. وبننسى الشعارات بقى القديمة السابقة تبعي تدمير أمريكا واحتلال البيت الأبيض وتدمير إسرائيل. كمان سجل من باب الاستعراض الانشوده اللي حاطينها لما بتدخل الوفود العربيه، انشوده بالفارسي طبعا ترجمتها انه قتلوه بني اميه، مع انه امريكا قتلته واسرائيل تفاخر بالامر، اثنيناتهم قتلوه بشكل مباشر على الهواء وطلعوا واعترفوا وفاخروا بالامر، بس طبعا الحقد الدفين الذي ينتمون له هؤلاء المجرمين مش شايفين الا عداوتهم مع بني اميه ومع يا اللي صارت الحسين ويا ما بعرف ايه، حتى بهي بدهم يدجلوا ويكذبوا، رغم انه امريكا واسرائيل يعترفون انهم قتلوه، انما بدهم معقول صار ترامب من بني اميه ومن عارفين.

أما الهامش الأخير فهو غياب المرشد الجديد مجتبى. إن شاء الله يكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى. كان هلا هو ما كان غايب غايب بشكل كامل، هو ما حضر يعني شخصيا، بس كان حاضر لا من خلال كرتوني. ما شفتوا كمان الكرتوني مع أحلاها، يعني حطوا كرتوني عم تمشي بين العالم عليها صورة المجتبى، فكان حاضر الزلمة، ما حاضر شخصيا بروحه، خايف على روحه الزلمة، خايف بركي رصدوه بركي إذا بعده طيب يعني. كان حاضر من خلال كرتوني، تخيل مرشد تبيتك صار كرتوني هالقد حجمه، يعني ما قدروا عظموه أكتر منه. كل هالاختراعات وكل هالتحضيرات للتشريع ما طلب معنا اللي حطوا صورته على كرتوني ويخلوها تجول بين المؤمنين المشيعين ذارفي الدموع وأصحاب اللطميات.

تشيع القرن الذي اتسم بالاستعراض ومحاولة جذب الأنظار والإعلام وتصويره وكأنه هو نوع من أنواع الانتصار، بينما هو يبين تماما كمية الهزيمة، لأنه تغيرت الشعارات وصار السأر لا قتل كبيرهم عبارة عن المشاركة بالتشيع من بعد ما كان الانتقام سخط.

هنا طرابلس كما كان الجينجل عم بيقول. هنا طرابلس. هنا طرابلس مصدر دائم لدعم المظلومين كيف إذا كان هناك مزيد من متانة العلاقات. هنا طرابلس التي تتعرض لهجمات من وقت زيارة الوزير الشيباني يوميا، حملات وحفلات وعودة إلى دعشنة البلاد، وكم الشائعات وكب الحرام على المدينة، هجومات من ناس كنا متوقعين أنه يمغصوا من هالزيارة ومن حفاوة الاستقبال. إنما اللي فاجأونا بعض الفينيقيين اللي افتكرناهم حلفاء وافتكرناهم مثلنا سعداء أن هناك علاقة جديدة تبنى من دولة إلى دولة، وأنه شيء طبيعي مدينة تعرضت لكل هذا الظلم من النظام الأسدي وأتباعه ومن الميليشيا وجماعتها، وتعرضوا شبابا للسجن والقتل والتشريد والتغريب والاعتقال في سبيل دعم المظلوم ضد الظالم. شيء طبيعي أنه تكون فرحانة لما بتتمثل

الثورة المنتصرة بأي وزير كان. أي نعم أنا ضد المبالغة الزيادة عن اللزوم، بس هذا أمر طبيعي أنه نتكلم الناس عم تحتفل بأول زيارة لمسؤول بن سوريا المحررة. كيف إذا كان أبو عائشة؟ يعني توقعناها من العونية ولقيناها، توقعناها من الممانعين وبلقيناها، إنما أن نتوقعها من الآخرين يلي مفترض أن يكونوا عارفين تماماً شو إحساس وشو مشاعر أهالي المدينة يلي تعرضوا لكل هذا الظلم، لكل هذا الظلم المستمر لسنوات، فطبيعي أنه يقدروا فرحته أو يقدروا سعادته أو يقطعوا له هالحفاوة الاستقبال مش يكونوا مشاركين بالحملة على المدينة. على كل المدينة كتاف أعراض وبتحمل، بس ما بتغفر دايما. لا تزال تكتب العديد من المقالات التي تحلل هذه الزيارة وآثارة، ناس عم تحكي بمنطق وناس عم تحكي بلا منطق. خدنا مقال من هالمقالات لزميلنا قاسم يوسف بأساس ميديا بعنوان عادة سوريا التي ننتظرها منذ نصف قرن. شو قصة القرن اليوم؟ قرن ايدك تشي على القرن وقال نصف قرن قرون وماشي اليوم. يبدأ العزيز قاسم يوسف مقاله: في عميق نفوسنا ما يغلب كل قول، لقد عادت سوريا بوجهها المحبب، بدبلوماسيتها الرفيعة، بخطابها الأنيق. عادت بعد نصف قرن من الانتظار لتقول ما كنا نود سماعه على الدوام. ولا زمان عنجر، ولا زمان التهديد والوعيد والوصاية وأقبية المخابرات. صرنا جيران الرضا، يرضى كل منا بما أوجدته الجغرافيا المتلاصقة، لا بما صنعه التاريخ المتورم بالوصاية والهيمنة والإخضاع. لم تكن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان مجرد محطة بروتوكولية في سياق استئناف العلاقات الرسمية بين البلدين، بل بدت أقرب إلى إعلان سياسي عن ولادة مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، تختلف في الشكل والمضمون عن كل ما عرفه البلدان طوال العقود الخمسة الماضية. ولعل أهم ما ميز هذه الزيارة أنها كرست للمرة الأولى تعاملا سوريا مع لبنان باعتباره دولة كاملة الأوصاف، مكتملة السيادة، لها مؤسساتها الدستورية التي تشكل المرجعية الوحيدة لأي علاقة ثنائية، بعيدا من منطق الوصاية أو إدارة التوازنات الداخلية أو الاستثمار في الانقسامات اللبنانية. منذ انقلاب حافظ الأسد ووصوله إلى السلطة عام 1970، ارتكزت السياسة السورية تجاه لبنان على بناء النفوذ عبر القوى والأحزاب والمرجعيات السياسية والطائفية، بحيث أصبحت العلاقة مع أطراف الداخل اللبناني أكثر حضورا من العلاقة مع الدولة نفسها. كانت دمشق طوال تلك المرحلة تتعامل مع الساحة اللبنانية باعتبارها امتدادا لأمنها القومي، فتقوي هذا الفريق وتضعف ذاك، وتعيد رسم التوازنات وفق حساباتها الإقليمية، إلى أن أصبح القرار اللبناني في كثير من المحطات أسير الإرادة السورية أكثر منه نتاج المؤسسات الدستورية اللبنانية. أما في زيارة الشيباني فقد بدا المشهد مختلفا بصورة لافتة، فجولته شملت الرؤساء الثلاثة وشخصيات سياسية تمثل مختلف الاتجاهات والانتماءات من دون استثناء أو تمييز، في رسالة واضحة مفادها أن سوريا الجديدة لا تبحث عن أدوات داخل لبنان، بل عن علاقة طبيعية مع الدولة بكل مؤسساتها، وأنها تؤمن بأن استقرار لبنان لا يتحقق عبر دعم فريق على حساب آخر، بل من خلال احترام البلد بكل مكوناته. ولعل أكثر ما اختصر هذه المقارنة قوله إن دمشق تجتمع مع كل الأطراف دون استثناء، لأنها تؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه، وهي عبارة تحمل في مضمونها أكثر مما يبدو في ظاهرها، لأنها تعكس انتقالا من سياسة الاصطفافات والمحاور وحلف الأقليات
إلى الاعتراف بلبنان كما هو بتنوعه وتعقيداته، بعيدا عن أي محاولة لإخضاعه أو إعادة تشكيله. يتابع قاسم يوسف مقاله: لم تكن الرسائل السياسية وحدها هي التي لفتت الأنظار، بل أيضا شخصية وزير الخارجية نفسه، فقد بدا الشيباني بصورة استثنائية بدبلوماسيته ولياقته وهدوءه واحترافه، حتى خيل إلى كثيرين أنهم أمام أحد كبار رجال الدبلوماسية الذين راكموا خبرات طويلة في إدارة الملفات الدولية المعقدة. كان لافتا أيضا إصراره على أن تكون الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحيدة للعلاقات الثنائية، كما كان لافتا حديثه الصريح عن ضرورة تجاوز الإرث السيء الذي أثقل العلاقة بين الشعبين السوري واللبناني لعقود طويلة. ولم يكن هذا التعبير مجرد توصيف للماضي، بل بدا اعترافا ضمنيا بأن المرحلة السابقة خلفت جروحا عميقة وانعداما للثقة لدى الطرفين، وأن بناء علاقة جديدة يقتضي أولا الاعتراف بأخطاء الماضي، ثم الانطلاق نحو نموذج مختلف يقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. غير أن مسؤولية هذا البناء للعلاقة الجديدة لا تقع على دمشق وحدها، بل على بيروت أيضا. فمن الإنصاف القول أن الأداء اللبناني خلال المرحلة الماضية لم يكن على مستوى التحولات التي شهدتها سوريا، وظهر ذلك بوضوح في غياب أي تشاور سياسي جدي مع دمشق قبل التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وليس المقصود هنا الدعوة إلى إحياء شعار وحدة المسار والمصير الذي استخدمه النظام البعثي البائد لتبرير وصايته على لبنان، إنما المقصود هو إدراك حقائق الجغرافيا السياسية التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تتجاهلها. فسوريا ليست دولة بعيدة عن لبنان، بل هي جاره العربي الوحيد، وتشترك معه في حدود طويلة وفي ملفات أمنية واقتصادية معقدة وفي تحديات تتصل بالتهريب والنازحين والمياه والطاقة، كما أن البلدين يواجهان أزمة مشتركة تتعلق بالصراع مع إسرائيل وتداعياته الأمنية والسياسية. بيختم الزميل قاسم يوسف مقاله: قد يكون من المبكر القول إن صفحة الماضي قد طويت نهائيا، فالتاريخ بين البلدين مثقل بالتجارب المريرة، والذاكرة الجماعية لا تمحى بزيارة واحدة مهما بلغت أهميتها، إلا أن ما جرى في بيروت يستحق التوقف عنده، لأنه للمرة الأولى منذ عقود طويلة بدا المسؤول السوري وكأنه يخاطب لبنان الدولة لا لبنان الساحات والمحاور. وإذا نجحت دمشق في ترجمة هذا الخطاب إلى سياسة ثابتة، ونجحت بيروت في مقاربة العلاقة مع دمشق بعقل الدولة لا بعقل الماضي ولا بحسابات اللحظة، فإن الزيارة قد تشكل نقطة انطلاق لعلاقة جديدة قوامها السيادة المتبادلة والاحترام المتبادل والتنسيق المسؤول، بعيدا من الوصاية وبعيدا أيضا من القطيعة التي لا تقل ضررا عن الهيمنة.

مش السؤال شو المطلوب كما تقول الأخت الفاضلة هيفا وهبي قدس سرها، هيدا المطلوب، هيدا اللي مفترض كنتوا عم تطمحوا له أنتوا الناس اللي عم تهجموا العلاقات التي تبنى من دولة لدولة. مش هيدا الهدف أنه لبنان يكون علاقته طبيعية مع كل الدول باستثناء العدو، حتى العدو الغاشم عم نفوضه، تكون علاقة طبيعية وتكون بتمشي من دولة لدولة مش عن طريق الاستثمار بالانقسامات الطائفية والمناطقية اللبنانية. على كل الدنيا سلف ودين، يعني أنا برجع بقول على اللي هاجموا على الحفاوة الاستقبال وتعدوا على كرامة المدينة من البرتقاليين والصفر الممانعين، أو دي معروفين أنه جماعة لا يكنون لنا أي ود، فقط بيهربوا لعنا وقت المعارك. إنما العتب على اللي مفترض يكونوا حلفاء ويسيرون بنفس النظرة إلى بناء العلاقة بين سوريا المحررة ولبنان المحرر إن شاء الله، وبالنهاية كله بيتأيد والدنيا سلف ودين.

بما انه الحدث باكرا من المونديال او اللي موصل المونديال اساسا، فحنخلي الفقره الاخيره هي خاصه بالرياضه وبنتائج المباريات وردات الفعل كمان.

بدأ الدور الثمن النهائي للمونديال 2026 مع المغرب التي نجحت بإقصاء كندا والتأهل للدور المقبل للمباريات الحامية والمنتظرة، ولقاء بده يكون مع فرنسا تكرار لسيناريو نصف نهائي مونديال قطر. فرنسا يلي أقصت الباراغواي بعد مباراة قذرة جدا قدمها الفريق الباراغواياني مليئة بالعنف وبالتكسير، نجحوا يتخطوا المنتخب الباراغواي بهدف من دون رد، بينما المغرب كان عم يسحق كندا بنتيجة 3-0. مباريات امبارح النرويج كانت بجدارة وباستحقاق عم تفوز على المنتخب البرازيلي حامل الرقم القياسي بعدد البطولات والمشاركة بالمونديال، ولحتى دل هي عقدة بالنسبة لمنتخب السامبا لأنه ما نجح بالفوز عليها ولا مرة بالمونديال. المنتخب البرازيلي فاز خلال مشاركته بالمونديال على 91 دولة إلا النرويج. نورواي كان عم بيقدموا عرض رائع جدا بقيادة هالاند وباقي اللاعبين يلي نجحوا بالتفوق بهدفين من دون رد وباكتساح والسيطرة على المباراة، وكانت نتيجة مستحقة تماما ومتوقعة نظرا للمنافسة اللي عم تصير بين الفوتبول الحديث والفوتبول التقليدي يلي بعده ماشي على المهارة وعلى الفوضى وعدم التنظيم، بينما الفوتبول الأوروبي الذي يعتمد التنظيم و كل يقوم بدوره. هلأ نحن تعرفوا نحن ظهرنا ما خسرنا، هاي واحد هاي مشان تعرفوا نحن ظهرنا بالبطولة ما خسرناها، هذا السيستم تعلمناه جديد، بعدين نحن انتصرنا مشان نكون بعلمكم، يعني إذا بدنا نمشي على نظرية نعيم البرزان فنحن انتصرنا لأنه النرويج كان بودها تنهي المباراة 2-0 و3-0 بس نحن جبنا جول آخر الشيء. نيمار ختم مسيرته الدولية بهدف من ضربة جزاء بعد ما كنا أضعنا ضربة جزاء أولى وهي اللي قلبت المباراة رأسا على عقب، وهيدا مرة جديدة دليل الاستهتار يلي موجود عند البرازيلية والتنظيم القائم عند الفرق الأخرى يلي بيؤدي لاستغلال الفرص. لما تعقدت مباراة فرنسا حسم مبابي بركلة الجزاء، امبارح لما تعقدت المباراة الثانية بين انجلترا والمكسيك نجح قائد الفريق هاري كين انه يحسم المباراة من ضربة جزاء.

بينما أنت أجتك ضربة الجزاء وضيعتها لأنك مستهتر. فنحن ظهرنا ما خسرنا وهيهات منا الزلة ها. وسهوني إيريك هالاند سهيوني. إذا بدنا ناخذها بمنطق البرازان معلش نحن ما خسرنا حبيبي، نحن انتصرنا، هيدا اسمه انتصار، ما خليناهم يربحوا لا اثنين ولا ثلاثة، منعناهم انه يسجلوا اكثر من هدفين وهيدا بحد ذاته انتصار. اي نعم نحن رحنا على البيت بس يعني انتصرنا خلص بقى هيك النظرية ماشي. بس ما تقلي ما نفع انشيلوتي، يعني هني جابوه على اساس يطور الفريق، يعني قالوا ثلاث مونديالات البرازيل بيطلعوا نص نهائي ربع نهائي، هالمره ما وصلنا للربع نهائي طلعنا من الثمن نهائي، لا طور الفريق، هذا شيء متوقع. وهذا شيء قلت لكم قبل ما بلش المونديال، انا طبعا اتمنى كد فوز البرازيل بلقب سادس، انما قلت لكم هذا الفريق ما بيفوز بدوره شعبيه لانه دار عجزه ليه من اللاعبين خالصه صلاحياتهم، وهو المتحمل المسؤوليه طالع امبارح بالمؤتمر الصحفي يقول لك نحن نجهز لانتفاضه والمسيره ما خلصت وهيدي عسره وما بعرف ايه، هيدي كلها شعارات خشبيه مثل شعارات الممانعه. هيدي الانتفاضه كان لازم تصير من 2014 وقت الخساره المذله 7-1، من وقتها كان لازم يصير في انتفاضه واهتمام بالقواعد الشعبيه وبفرق الشباب. شوفوا منتخبات البرازيل بالشباب والاولمبي والاشباب كيف عم يطلعوا من الدور الأول، فبصير الانتفاضة مش تجيب لي لاعبين أعمارهم 30 و35 بدك تلعبهم أمام ماكينات عم تشتغل قدامك. ما في فريق يبنى على باصي لفينيسيوس، هذا الشيء كله ما عارفين تماما لو بدنا نوصل ومقتنعين وقالين هزيمة مستحقة 100%، إنما من حق كل الناس انه تجمد، من حق كل الناس انه تزرك، الا اللي انطردوا من الدور الاول فلول الالمان، يعني فلول الالمان قاعدين عم يحتفلوا ويزركوا. قلكم هاي ثلاث موديلات عم تطلعوا من الدور الاول، شيء قدام باراغواي، شيء مره قدام الكوريا، مره قدام اليابان، ما في فريق الا ما عملكم ممسحه، معلش انتوا اخر ناس بحالكم تحكم. وانتو كمان بحاجة لنفضة، شوفوا الاتحاد الالماني هلأ عامل نفضة ورجع جاب يورغن كلوب وعم بيأسسوا لفريق جديد لانه عارفين انه بهذا الطريق ما بيمشوا، كل نكبة بتصير بحاجة لإعادة قراءة وبحاجة لاستنتاجات وين كان الخطأ وكيف نصحح المسيرة، هيك بيكون العمل الصحيح. شوفوا فرنسا كم جيل عندهم هلأ، جيل واثنين وثلاثة عنده النجوم بعد ما تم استدعائهم أساسا ما له محل بالمنتخب. شوفوا إسبانيا بيروح جيل بيجي جيل مش هناك بعده مستمرين بحصد الألقاب، أنت ما فيك تعيش على أمجاد الماضي، والكرة عم تتطور وتصير منظومة جماعية لا تعتمد على الفرديات والعشوائية. هاي النفضة اللي عم يحكينا عنها انشيلوتي مشان يدل بمنصبه، هيدي كان مفترض تصير من لما جيت حضرتك، مش ترجع تعيش لي ناس اموات اساسا راحوا من اوروبا مثل دانييلو وغيرهم كانوا ثغرة للفريق وخط وسط عمره بال 35 ومهاجمين ما خدتهم، ف يعني انت بتحمل جزء كبير من المسؤولية طالع تبرر مثل ما بيبرروا الممانعين خسارتهم بيعتبروها انتصار وتأسيس لنهضة جديدة. في مباريات اليوم عنا لقاء ناري على الساعة 10 بيجمع البرتغال مع إسبانيا، واحد من اللقاءات المنتظرة هذا اللقاء على الساعة 10 المساء. أما اللقاء الثاني فبيجمع الولايات المتحدة مع بلجيكا، وبرضه من المباريات القوية على الساعة 3 الصبح بس طبعا مش بقوة إسبانيا والبرتغال. مبروك لمنتخب المغرب يلي عم يقدم معروض، شفتوا باب هاي منتخب المغرب قدامكم، هيدا سبق وشرحنا لكم كيف عم يأسسوا وكيف عم أبطال العالم للشباب، جايبين لعيبة عمرهم 18 سنة من منتخب الشباب اللي ربحان كاس العالم وعم يشاركوهن بالمنتخب الأولمبي وعم يشاركوهن بالمنتخب الأول، جيل بيسلم جيل وبيتعلم الفوتبول الحديث مش بيشتغل بعشوائية وبيبني الفريق على نجم واحد، إذا تعطل بيتعطل معه الفريق. وطبعا كل التوفيق لمنتخب مصر اللي بده يلاقي ميسي ورفاقه منتخب الأرجنتين بكرة على الساعة 7 المساء، فبنتمنى له التوفيق ليدلوا العرب مستمرين بالمونديال. إنما بدون أدنى شك نحن ظهرنا ما خسرنا وهيهات منا الزلة. وسهيوني سهيوني هالاند سهيوني جاب جولين، هو عم يتمنى

بتمشى وعم بتسلى هيك. قعد كل الماتش غايب وجاب جولين وقت اللي بده. فريق منظم استحواذ، قدم عروض مميزة، حارس بطل شال الطابات الخطرة، ونحن ضيعنا فرصنا سواء الانفراد أو سواء البنالتي، ودفعنا الثمن وبيستاهلوا. شفتوا كيف نحن هيك متواضعين نعترف بالخسارة ما مثل غيرنا؟ وآخر ناس بيحقلهم يزركوا فلول الألمان، روحوا ضبوا فضيحتكم الليلة مستمرة 3 مونديالات متتالية.

شوفوا نحن عم نحكي تكتيك ورياضة وبناء فريق والناس زعلانة على البرازيل وناس شمتاني وناس كذا. مخرجنا غربيات حبيني وما عليك آخر همه المبضاعة. زلمة عنده ميدان المشاعر، كل واحد بحارب بميدانه، وبيننا وبينكم الليالي والأيام والميدان يا حديدان. ملك الهوارة كان عاصي الحليني بانطلاقته وهوارته الشهيرة اللي عم يجددها هو وابنه بهالاصدار الجديد، هوارة الوليد وعاصي الحليني.

فيها. الله قلبي مع السفير البرازيلي اللي طرق مشوار لحتى يحضر المباراة هون بالمعرض متأثرا بالأجواء الجميلة والتشجيع وراح بخفي حنين. صارت الناس تزرك له يلا بسيطة بسيطة. أحلى شيء تبون جماعة المغامرة لك طلعوا البرازيل برا وألبانيا برا عم يواخدوا الطريق كرمال ميسي يرجعوا يعطوا المونديال مرة تانية. حياة قلبنا نظرية المغامرة نحن. قليل المقتنعين انه سيمسون عم يعطي النتائج المضبوطة ومش شايفين انها كلها فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي. لا هذا بده شوية ذكاء طبيعي عند العالم اللي عم تحضر.

العسكر على انغام الهوارة والفولكلور والتراث في اللبناني. منكون عم نوصل لختام حلقة اليوم التنين بداية الأسبوع من تريبولي لايف. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غنتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

0: نحن ظهرنا ما خسرنا. اياكم حدا يقول خسر، نحن انتصرنا بالمنطق البرازافي، نحن انتصرنا، منعناهم يربحوا على الصفر وجبنا كل اخر ضيع خسرنا عنهم. قعد مستدعي لي نيمار له سنه مصاب خالص تاريخه من 4 سنين على النسوان والنايتات، وجيب لي لعيبه 35 و37 بدهم يجيبوا مونديال، وبيقول لك عم نبني فريق. لا يصلح العطار ما افسح ما افسد الدهر، بدك تبني فريق بدك تبلش من الصفر من الاجيال الشابه. بس زرائع تعطي دائما، اعطي زرائع نفس منطق ابدا، نفس التشبيه، خلق الأعذار للفشل لتبرير الفشل.
1: نزلت على عين تملي
0: سهيوني سهيوني إريك هالاند سهيوني
1: صياد وما بيحضى فيها جرة من عيني ملي من عين الجرة.
0: هلا بالنهاية بعد البرازيل تتصدر مع 5 مونديال، ونحن عطيه فرصة لهالمنتخبات، خليها تتسلى نشوف ما يمتى حدا بيوصل لعنا، ساعتها منفكر بالنجمة السادسة. انتو بس وصلوا لعنا بعدين بنحكي، يعني وصلوا لمستوى.

في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. ولا عزاء للاتحاد البرازيلي ولا التخطيط الفاشل.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: Superstation. All the hits. When you want it. Triple D FM.
3: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ودنا منتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرع، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-857-637.
3: FM. Now. On stereo. On stereo. Power.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غراديك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: تريبولي أف أم، كلمات بلال يحيى، الحان وتوزيع مصطفى يحيى.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
2: إذاعة طرابلس
4: كول على طول،
2: تريبولي FM
4: كول على طول.

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواري لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمية على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: تريبولي أفن، كلمات بلال يحيى.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بام.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما.

ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22